قالك جارز وبتربية بتقواش بونس عسابت كم قرش غور يعني ناقج اني فاهم قالك ازاي عزبون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بو. ناوية تشتغل خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعساب نذكر قيتشا ويوقع قروها بعض.

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن، بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب نخلي علم أحمر، نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات، أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجدا مع الضفات، سواء ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فذن نعتبرهن مقتنى. والله شيكي إنه الزحمة عليك. أي ممكن رصاصة. اي
1: حيل قريبة
0: حيل اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية

جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا، شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان إنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم. بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: وحده جواها مباشره هذه وعلي تعال بعض الصوره علي الصوره تعال شوفها هذه جواها مباشره
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعه عبا نقرا لها نقطتين ها نقطه منها مجموعه اكتب لك بالتفاصيل الحكم القانوني واحنا نكتب مجموعه
2: عظام
1: الزام الجنجل
2: اي عيني راح ابدي رفع
1: خش حكي
2: يلا رقم
1: هاي رقم
2: هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه
3: نكمل هاي ان
4: شاء الله بسجل
2: بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجه اعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعه من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين انه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع ونعطيها رمز البودي باعتبار انه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشريه.
5: ما
6: خربطت
7: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير في عملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله اليه، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت اثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عارف خفاك دي سابو من ناني هش قوارو عاف وشو ما تباو قوم قو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشيكو اتشيكي دينا بو معجونش خوشيكر قوم نكاريز بقوم قوم بارك تيكر قوم نكاريز بقوم قوم دوسا نانو عافو نفر نغيسيا مقال كيلو بو هايو وقوز قال لي عيجزمون اجبام تشون

0: في قساوية، فهروح روبي رتشدو بشتيكا مش بعل هاتين بامنات بيرا بون كاتشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزانك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يدمو يلبوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد قهيني ما أعرف أعرف جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انت بنته
0: انا بنته
1: هذا اول
0: شيء
1: زين هذا مين
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنته وهذا مين
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا
2: ابوه المفقود
1: يعني هسه هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي

0: 가고 싫어.
1: 이제
2: 만나네. 아키데 딜레마시키 헤. بس نفس الحاله مرتاح جدا. يعني ده صاله هسي كما هسي القاضي في كيف زحمته. يعني أم يعني قوارنا ما بزور هبان مدهش يعني مشن دار كامل جيكي دلي زي ماش كاستي يعني دلي ما تشتا أخواش ناغي يعني ما دم خيرك هيا خير هر خير دلي ما دعنا يعني بمريم خير دارين بس ما زلام جيزان بي قواش دلي زلام أخواش اللي مرتاح
3: تبع عيد عرفات أفعيد عرفات كا أم القول قرهن وبيطا كافلان كافلان تشتقي من دم